لا افتر 12 برايام سيزو لا لا افتر 12 فوز سبناوي سبناوي سيزو اي دالينغوم اي دالينغوم اي دالينغوم اي دالينغوم اي دالينغوم